Hwyna i dda tu sawt y Twrcia. Eliam es samin vel ysgwn min sier september eilul ame 2020 el musadu fia mel isnein. Saat hwnna fi Ankara tushiru ila sani aşra zuhran hasabat tevgid il mahalli, ey ila saat tasa sabahan hasabat tevgid il devli. Müsemin el kiram, nahnu saada billigay bikum fi besine billigal arabiye ma beyni esaat sani aşra vel vahide zuhran hasabat tevgid il mahalli, ey ma beyni esaat tasa vel aşra sabahan hasabat tevgid il devli. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمر الصناعي تركسات 4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRT VOT World من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية trt.net.tr مستمعينا الكرام أنا كامل بارقدار سيكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج من يد إلى قلب ومعالم الأتراك في العالم أرشيف.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركي. أجرى رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا بالرئيس الأذربيجاني إلهام عليف بمناسبة يوم الذكرى في أذربيجان. وخلال حديثه مع عليف هنا رئيس الجمهورية أردوغان أذربيجان بهذه المناسبة وأشاد بشهداء وطنها البواسل. صرح نائب رئيس الجمهورية جودت يلماز قائلا فيما يتعلق بعملية تركيا خالية من الإرهاب، تم تشكيل لجنة داخل الحكومة برئاستي ويحضرها جميع الوزراء المعنيين، وسنعقد اجتماعنا الثاني للجنة صباح اليوم، وتتمثل مهمة هذه اللجنة في متابعة سير العملية. وأضاف نائب الرئيس جودت يلماز خلال كلمته في اجتماع قادة الرأي في شرق وجنوب شرق تركيا الذي عقد في قاعة حفلات الزفاف والمركز الثقافي التابع لبلدية توزلا ضمن فعاليات اجتماعات قرن تركيا، مبينا أن أبناء مختلف مناطق تركيا قد ساهموا في تنمية إسطنبول. وأشار يلماز في معرض حديثه عن بعض الأرقام المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في تركيا إلى أن الدخل القومي الذي بلغ 238 مليار دولار عام 2002 من المتوقع أن يصل إلى 1.8 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2026، وأن صادرات السلع والخدمات قد بلغت 405 مليارات دولار. وأوضح يلماز أن تركيا قد حسنت قدراتها في العديد من المجالات، من النقل إلى الطاقة ومن الصحة إلى التعليم ومن الصناعات الدفاعية إلى التكنولوجيا. وخص يلماز الجزء الأكبر من كلمته لمبادرة تركيا بلا إرهاب، مؤكدا أن الإرهاب ظل عائقا كبيرا أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتركيا لسنوات طويلة. كما أكد يلماز أن الإرهاب ليس مجرد مشكلة أمنية بل له تبعات اقتصادية واجتماعية أيضا، قائلا لدينا مديرية الاستراتيجية والميزانية التابعة لرئاسة الجمهورية، وقد حاولنا بالتعاون معها حساب الخسائر الاقتصادية التي تكبدناها جراء الإرهاب الذي استمر لأكثر من 40 عاما. هل تعلمون كم كانت النتيجة؟ في الواقع هي أكبر من ذلك بكثير، لكن هذا ما استطعنا حسابه 2.3 تريليون دولار. لقد تكبدت تركيا خسائر بقيمة 2.3 تريليون دولار، ونعتقد أنه لو استطعنا إنفاق هذه الموارد على التنمية والتعليم والصحة والإنتاج والاستثمار اليوم لكانت تركيا في وضع مختلف تماما. ويوضح يلماز أن الإرهاب لا يؤثر سلبا على الموارد العامة فحسب، بل على الموارد البشرية واستثمارات القطاع الخاص أيضا، مشيرا إلى أن المشاكل الأمنية تدفع الأفراد ورؤوس الأموال إلى الهجرة إلى مناطق أخرى. وأضاف أنه مع القضاء على الإرهاب يمكن استغلال الإمكانات الاقتصادية لهذه المناطق بشكل أفضل، وأنه مع السلام والأمن الدائمين ستظهر فرص جديدة في العديد من المجالات، من السياحة إلى الزراعة ومن التجارة إلى الاستثمار. وصرح يلماز بأن إمكانات منطقتي شرق وجنوب شرق الأناضول لم تستغل بالكامل لسنوات عديدة بسبب المشاكل الأمنية، وأضاف في كل المجالات ستفعل منطقتنا الشرق والجنوب الشرقي إمكاناتهما التي طال عزهما عن استغلالها. هاتان المنطقتان بالغتا الأهمية والمعروفتان تاريخيا باسم الهلال الخصيب، لن تشكل هاتان المنطقتان عبئا على تركيا بل ستخففان هذا العبء وتعززان تنميتهما. بإذن الله سنشهد في الفترة المقبلة تطور هاتين المنطقتين بوتيرة أسهم من المتوسط التركي، ونحن نلمس ذلك بالفعل إذ نشهد اكتشاف النفط في غابار ونشهد زيادة الانتاج الزراعي في مناطق أخرى. وأوضح يلماز أن تركيا تبنت نهجا لا يقتصر على معالجة مشكلة الإرهاب داخل حدودها فحسب، بل يتناول أيضا قضية الأمن الإقليمي. وفي معرض حديثه عن دور مجلس الأمة التركي الكبير في تنفيذ هذه العملية، أشار يلماز إلى أهمية العمل الذي ينجز داخل المجلس.
أصدرت وزارة الخارجية بيانا ذكرت فيه أن ديني بشدة الهجوم على المسجد الأقصى من قبل جماعة متطرفة إسرائيلية تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأصدرت وزارة الخارجية بيانا مكتوبا بشأن الهجوم على المسجد الأقصى من قبل جماعة متطرفة إسرائيلية. وأشار البيان إلى أنه من الواضح أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهدف إلى تأجيج التوترات في المنطقة وتقويض جهود السلام والاستقرار من خلال الانتهاكات والاستفزازات التي

0: تستهدف الأماكن الإسلامية المقدسة. وأضاف البيان: ندين بشدة الهجوم المنظم على المسجد الأقصى من قبل جماعات متطرفة إسرائيلية تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. كما جدد البيان دعوته للمجتمع الدولي لاتخاذ التدابير الرادعة ضد ممارسات إسرائيل التي تنتهك الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى. أدان رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران بشدة الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة بحق المسجد الأقصى المبارك، مؤكدا أن القدس تمثل الجغرافيا المشتركة لجميع الديانات السماوية، وأن المسجد الأقصى هو معبد المسلمين المشترك ورئيس الإنسانية جماعة. وفي تصريحات نشرها عبر حسابه الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي، شدد دوران على أن أي استفزاز يطال المسجد الأقصى يعد اعتداء مرفوضا يهدف إلى النيل من الوضع التاريخي والقانوني للقدس. وقال في هذا الصدد: أديني بأشد العبارات هذه الاقتحامات التي تنفذ تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. إن هذه الممارسات التي تساعد التوتر في القدس وتتجاهل حرمة الأماكن المقدسة وتزيد من هشاشة التوازنات الدقيقة في المنطقة تلحق ضررا بالغا بمساعي السلام والاستقرار. وجدد دوران التأكيد على الموقف الثابت لتركيا قيادة وشعبا، مذكرا بالرسالة الحاسمة التي أطلقها رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان: إن أولى قبلتنا المسجد الأقصى خط أحمر بالنسبة لنا. وأضاف رئيس دائرة الاتصال أن الدفاع عن مكانة القدس والمسجد الأقصى لا يمثل واجبا ليومنا هذا فحسب، بل هو مسؤولية تاريخية نحملها تجاه الأجيال القادمة. مختتما بالقول: بهذا الوعي سنواصل دائما حماية قدسية المسجد الأقصى، وسنبقى إلى جانب جميع إخوتنا الفلسطينيين الأوفياء.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: أدان رئيس مجلس الأمة التركي الكبير نومان كورتولموش الهجوم الذي شنته جماعة إسرائيلية متطرفة على المسجد الأقصى. وفي منشور على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، صرح كورتولموش بأن نتنياهو وعصابته الذين يرتكبون جرائم إبادية جماعية قد أصهروا مرة أخرى عدوانهم الخارج عن القانون للعالم أجمع باستعفهم المسجد الأقصى. وأكد كورتولموش على أن هذا العدوان الذي يستهدف حرمة المسجد الأقصى ويتجاهل حرمة الأماكن المقدسة لا مبرر له ولا تفسير، مضيفا: نتنياهو المعزول بسبب جرائمه التي ارتكبها ضد الإنسانية يفقد شرعيته في مواجهة الجبهة الإنسانية. ففي نظر المجتمع الدولي لن ينسى التاريخ المسؤولين عن هذه السياسات الوحشية، ودين بشدة هذه الهجمات التي تستهدف حرمة قبلتنا الأولى المسجد الأقصى وكرامة الشعب الفلسطيني. وعلى الإدارة الإسرائيلية أن تعلم أننا لن نقبل أي إجبار يستهدف المكانة التاريخية والدينية للقدس. عقد مجلس التنسيق الوطني للتضامن والاندماج المجتمعي اجتماعه برئاسة نائب رئيس الجمهورية جدت يلماز. فقد شارك في الاجتماع الذي أقيم في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة كل من وزير العدل أكن جورلك ووزير الداخلية مصطفى تشيفتشي ووزير الدفاع الوطني ياشار جولر والأمين العام للرئاسة حق سوسماز ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية إبراهيم كالن والأمين العام لمجلس الأمن القومي أوكاي ميميش. ومن المتوقع أن يصدر بيان خطي في ختام الاجتماع لتوضيح أبرز الملفات والقضايا التي جرت مناقشتها. منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 قتل 1417 شخصا وأصيب 4964 آخرون في هجمات شنتها إسرائيل على قطاع غزة. ونشرت وزارة الصحة في غزة أمس أحدث الأرقام المتعلقة بالضحايا جراء الهجمات الإسرائيلية على القطاع منذ أكتوبر عام 2023. وأفادت التقارير بأنه تم نقل جثامين شخصين و11 مصابا إلى مستشفيات غزة

حيث تواصل إسرائيل هجماتها رغم وقف إطلاق النار خلال الساعات 24 الماضية. وذكرت الوزارة أنه منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر عام 2025 لقي 1417 شخصا حتفهم وأصيب 4964 آخرون في هجمات إسرائيلية، في حين تم انتشال 9834 شخصا من تحت الإنقاض. وبحسب التقارير ارتفعت الحصيلة الإجمالية للقتلى جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر عام 2023 إلى 74,018 قتيلا، بينما بلغ عدد المصابين 175,079 شخصا. وتشير التقارير إلى أن آلاف الجثامين لا تزال عالقة تحت الإنقاض في قطاع غزة. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون جراء استهداف مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لمركبة مدنية في المنطقة الصناعية بمدينة غزة في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. وأفادت المصادر المحلية بأن طائرات الاحتلال المسيرة استهدفت مركبة مدنية أثناء سيرها في المنطقة الصناعية بمدينة غزة، مما أدى إلى التقاء شهيد وإصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة. وأكدت المصادر الطبية وصول جثامين الشهيد شادي أبو حصيرة إلى جانب عدد من الجرحى إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج، فيما بث التلفزيون الفلسطيني مشاهد مصورة توثق احتلاق المركبة المستهدفة جراء الهجوم الجوي الإسرائيلي. تواجه طواقم الإغاثة والفرق الهندسية التابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة إحدى أكبر عمليات إزالة الإنقاض في التاريخ الحديث، حيث يتراكم أكثر من 61 مليون طن من الركام الناجم عن العدوان الإسرائيلي المتواصل وسط محاولات مطنية لفتح الطرقات وانتشال جثامين آلاف الشهداء. وأفادت تقارير أممية بأن حجم الإنقاض في القطاع يفوق بأطراف ما خلفته النزاعات المسلحة حول العالم خلال الوقود الأخيرة، مشيرة إلى أن إزالة هذه الكميات قد تستغرق ما بين 7 إلى 10 أعوام وبكلفة مالية تقدر بمليارات الدولارات. وتعمل الفرق الميدانية في ظروف بالغة الخطورة، حيث يحتوي الركام على جثامين ما يقارب 10,000 شهيد لا يزالون تحت الإنقاض، إضافة إلى الذخائر والقنابل الإسرائيلية غير المنفجرة ومواد خطرة مثل الأسبستوس. وتفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي قيود وصعوبات بالغة أمام جهود الإغاثة، حيث تمنع دخول الآلات الثقيلة وقطع الغيار والمعدات الحديثة إلى القطاع بحجج كثيرة، مما اضطر المهندسين المحليين إلى إعادة تدفير المعدات القديمة واستخدام الركام المكسور في ترميم الطرقات المؤقتة وحماية مخيمات النازحين من مياه الصرف الصحي. كما تؤدي القيود المفروضة على الحركة وتقليص المساحات المتاحة للمواطنين إلى تفاقم الأزمة الإنسانية لأكثر من 2,100,000 نازح يعيشون في الخيام. وعلى الصعيد الميداني، نجحت الفرق التابعة لبرنامج الأغذية العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إزالة الإنقاض عن مئات الكيلومترات من الطرق الرئيسية، مما سمح بمرور شاحنات المساعدات وفتح المجال أمام المواطنين لإعادة فتح بعض المحال التجارية وإحياء النشاط الاقتصادي المحلي في مناطق مثل حي تل الهوى وغزة المدينة. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة.

0: من يد إلى قلب.
1: ولادة الهلال الأحمر، الراية البيضاء خلف جبهات القتال. عام 1868، في ذلك القرن الأكثر قسوة، حيث كانت رائحة البارود تغطي السماء والأرض تأن ثقل الدماء، ارتفعت راية في الأفق. لم يكن عليها سيف ولا درع، بل مجرد هلال أحمر يتألق فوق أرضية ناصعة البياض كاللبن. كان ذلك الهلال هو النفس الأخير للجندي الذي يحتضر، والبشرى للأم التي تنتظر ولدها، والوجبة الدافئة لليتيم الذي بلا معيل. واليوم نأخذكم في رحلة إلى القصة المؤثرة لجمعية الهلال الأحمر، إحدى أعرق المنظمات الإنسانية في العالم، والتي برعمت شجرتها في 11 من يونيو حزيران 1868 تحت اسم جمعية إعانة الجرحى والمرضى العسكريين العثمانيين. هل أنتم مستعدون لاكتشاف الأبطال المجهولين خلف تلك الراية البيضاء الكبيرة للمرحمة في خطوط النار؟ كانت ولادة الهلال الأحمر في جوهرها انتفاضة للضمير، فعندما أسس هنري دونانت الصليب الأحمر إثر معاناته من أهوال معركة سلوفيرنو عام 1859، لم يقف مثقفو الدولة العثمانية مكتوفي الأيدي، إذ كان رجال مثاليون مثل الدكتور عبد الله بي وكرم العزيز بي وسردار إكرام عمر باشا والدكتور ماركو باشا يعلمون أن الحرب ليست فقط للقتل، بل هي أيضا اختبار لإحياء النفوس. غير أن الهلال الأحمر لم يكن مجرد مؤسسة حكومية، بل كان تجسيدا لروح الوقف المتكيفة مع العالم الحديث. لقد برز كاستمرار مؤسسي لتقاليد الخير والوقف في العهد العثماني، واستمد قوته التشغيلية والمالية بنسبة كبيرة من تبرعات الشعب ودعم المتطوعين. كانت الضمادات التي تخيطها النساء في منازلهن وفعاليات شاي الهلال الأحمر ومبيعات الشارات بمثابة العصب الحيوي لهذه الشجرة العملاقة، بل وكما ورد في بعض وثائق الأوقاف فإن العائدات المحصلة من جلود الأضاحي كانت تسجل مباشرة كدواء للجندي الجريح في الجبهة. وهكذا تحول الهلال الأحمر إلى ميثاق للخير بلا مقابل يشمل الجميع. خضعت الجمعية لأصعب اختباراتها خلال حرب تشانكالا وحروب البلقان، ففي تشانكالا وعلى بعد بضعة مئات من الأمتار فقط خلف خطوط النار أسست المستشفيات الميدانية، حيث قدم أطباء وممرضات الهلال الأحمر الرعاية ذاتها والرأفة نفسها، ليس فقط للجنود الأتراك بل ولأسرى الحرب من جنود الأنزاق والبريطانيين أيضا. وتذكر إحدى الروايات أن طبيباً في الهلال الأحمر وفي اللحظة التي تلقى فيها نبأ استشهاد ابنه لم يترك المشرط من يده وواصل جهوده لإعادة جريح آخر إلى الحياة، لأن الإنسان بالنسبة لهم كان أسمى من كل السياسات والحروب. وهنا لابد من إفراد مساحة خاصة لمركز سيدات الهلال الأحمر، فقد ضحت ممرضات رائدات مثل صفية حسين البي بأرواحهن في الطرق الطينية بالبلقان وفي وسط تفشي مرض الكوليرا وهن يرددن فليعش الوطن، وبينما كنا يغسلن الضمادات بدموعهن كنا يطهرن في الواقع الأمر مستقبل أمة بأكمله. وبفضل جهود باسم عمر باشا لم تكن هذه الجمعية مجرد منظمة إغاثية، بل أضحت توقيع الرحمة للدولة العثمانية في القانون الدولي. جسر رحمة لا يعرف الحدود، يد تمتد من أقصى آسيا إلى أمريكا. لم تقتصر اليد

ممتدة للهلال الأحمر على الجغرافيا المجاورة فحسب، بل وصلت إلى ما وراء المحيطات. ومن أبرز الأمثلة على ذلك المساعدات التي قدمتها الدولة العثمانية عبر مساهمات الهلال الأحمر خلال الكوارث الكبرى والاضطرابات الداخلية التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية القرن التاسع عشر. إن عدم وقوف إمبراطورية تحاول تضميد جراحها مكتوفة الأيدي أمام مأساة إنسانية تبعد عنها آلاف الكيلومترات يثبت عالمية روح الوقف. كما أن المساعدات التي أرسلت إلى ضحايا الزلازل في اليابان خلال الفترة ذاتها تعد وثائقا صامتة ولكنها شديدة القوة، تعلن للعالم أن الرحمة لا لغة لها ولا دين ولا جغرافيا. واحة إنسانية في قلب الحرب. خلال حروب البلقان 1912-1913 والحرب العالمية التي تلتها مباشرة، سجلت المعاملة التي أبداها الهلال الأحمر ليس فقط لجنوده بل ولأسرى الأعداء أيضا كمنعطف خاص في تاريخ الطب والقانون. ووفقا لسجلات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مكن الهلال الأحمر الجنود الأجانب في مخيمات الأسرى من التواصل مع عائلاتهم، وقدم لهم المساعدات الطبية، وأنشأ آلية رقابة خاصة لضمان احترام معتقداتهم الدينية. ويعد هذا أكبر دليل على أن الهلال لم يكن مجرد رمز للإغاثة، بل كان حجرا أساسيا للكرامة الإنسانية التي لا يمكن انتهاكها حتى في ساحة المعارك. الشهادة صامت على التبادل السكاني والهجرة. في السنوات الأولى للجمهورية وخلال فترة تبادل السكان التي شكلت عبئا تاريخيا، كان الدور الذي اطلع به الهلال الأحمر أكبر من أن تصفه الكلمات، فقد لعبت الجمعية دورا حيويا في توفير المؤن والرعاية الصحية والنقل لملايين الأشخاص المتنقلين من اليونان إلى الأناضول ومن الأناضول إلى اليونان. وكانت المطاعم الخيرية والمستشفيات المتنقلة ووحدات رعاية الأطفال التي أقيمت في الموانئ بمثابة شريان الحياة الذي تمسك به المهجرون عن ديارهم. وتلك الروح المضحية القديمة أضحت اليوم الأساس المتين لهذه المنظمة العملاقة التي تمتد خدماتها من غزة إلى أكثر قرى أفريقيا جفافا، ومن أوكرانيا إلى مناطق الكوارث في الشرق الأقصى. لم يقتصر وجود الهلال الأحمر على الحروب فحسب، فمع إعلان الجمهورية عام 1923 واصلت المؤسسة نشاطها تحت اسم هلال أحمر حتى عام 1935، عندما منحها مؤسس الجمهورية التركية الغازي مصطفى كمال أتاتورك شخصيا اسم الهلال الأحمر الحديث كزلاي. لقد كانت المؤسسة حاضرة عند عربات الخشب التي تنقل الذخيرة في حرب الاستقلال وعلى موائد المهاجرين المحتشدين في الموانئ أثناء سنوات التبادل، وكانت أيضا عند أنقاض الزلازل. واليوم إذا كانت جمعية الهلال الأحمر تعد سفينة قيادة الخير في أكثر من 190 دولة حول العالم، فإن هذا النجاح هو إرث أولئك الذين قدموا أرواحهم قبل 150 عاما لرفع تلك الراية البيضاء. إن هذا الهلال الأحمر هو التجسيد الأكثر مادية لمبدأ تلك الحضارة، أحيي الإنسان كي تحيا الدولة. وطالما يستمر هذا الهلال في السطوع، فإن تلك اليد القوية التي تعد ملاذا من لا ملاذ له وفرج من لا حيلة له لن تنقبض عن البشرية أبدا، فنحن أبناء ذلك التقليد الوقفي العظيم الذي صاغته شفقة الهلال الأحمر. لقد عبرنا أروقة التاريخ المقدس للهلال الأحمر وتلك البطولات الصامتة خلف الجبهات. إن حضارة الوقف لا تمس جراح أجساد البشر فحسب، بل تلامس أيضا أرق أوجاع أرواحهم. واصلوا السير على جسور قلوبكم، يد تمتد، حياة تتغير، وحينها فقط تكتمل القصة. نلتقي الأسبوع المقبل في من يد إلى قلب. دمتم في أمان الله ورعايته.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم. تستمر رحلتنا الاستكشافية في بحر إيجا. هذه المرة نحن في جزيرة كوس المعروفة بالتركية باسم إستانكوي، على بعد 8 أميال بحرية فقط من ساحل بودروم، ويمكن الوصول إليها بالعبارة في غضون 45 دقيقة. هذه الجزيرة التي ولد فيها بقراط هي أيضا مسرح صامت للتاريخ، لا يزال يحمل آثار 4 قرون من الإمبراطورية العثمانية. اليوم لا يلاحظ من يتجولون في شوارع الجزيرة المنازل البيضاء النموذجية للجزر اليونانية فحسب، بل يلاحظون أيضا وجود المساجد والنافورات والحمامات والمقابر التي تعود إلى العصر العثماني. تستمر هذه المباني في الحفاظ على التراث الثقافي للوجود التركي في كوس. دعونا نكتشف كل هذا معا. تاريخ السكن التركي في رودوس يسبق الإمبراطورية العثمانية. في القرن 11 أسس تشاكابي إمبراطوريته في بحر إيجا ووضع الجزيرة تحت حكمه وترك أول آثار للثقافة التركية. في عام 1523 تم ضم الجزيرة إلى الأراضي العثمانية بعد حملة السلطان سليمان القانوني ضد رودوس، وظلت تحت الإدارة العثمانية لمدة 389 عاما بالضبط. استقرت القبائل التركمانية في الجزيرة وتطورت تربية الحيوانات والحرف اليدوية، وتم تطبيق تخطيط المدن العثمانية على حياة الجزيرة. لا تزال المساجد التي تعود إلى فترة الإمبراطورية العثمانية والتي تعد من أقوى رموز الهوية التركية في إستانكوي ترتفع فوق شوارع الجزيرة حتى اليوم، وإن كان ذلك كصور ظلية. مسجد غازي حسن باشا ومسجد الدفتردار إبراهيم أفندي الذي تعرض لأضرار بالغة في زلزال عام 2017 وكان مفتوحا للعبادة حتى ذلك الحين ولكنه مغلق الآن للترميم، ومسجد قرية جيرمة والمسجد العتيق وينيكب من القرن 16 كلها في حالة خراب مهجورة تماما. ومن الرموز الأخرى قلعة نيراتسيا التي تم تعزيزها بإضافات عثمانية، وتهمس ثكنتها ومستودعات أسلحتها وهياكلها الحجرية بآثار العمارة العسكرية العثمانية، وتقدم المنازل ذات الأفنية والشرفات الخشبية والنافورات المرصوفة بالحجارة التي تظهر في الشوارع لمحة عن العمارة السكنية في الجزيرة في العصر العثماني. تحت الحكم العثماني أصبحت رودوس جزيرة عالمية يعيش فيها الأتراك واليونانيون ومجتمعات أخرى معا، وانعكس هذا التعدد الثقافي أيضا على المطبخ والرقصات الشعبية والحرف اليدوية. ولا تزال العائلات التركية تعيش على الجزيرة حتى اليوم، حيث يتحدثون اللغة التركية في منازلهم ويواصلون تقاليدهم الخاصة بالأعياد. ومع ذلك عند توقيع معاهدة لوزان استبعدت السلطات اليونانية الأتراك في رودوس وإستانكوي من وضع الأقلية، مستشهدة بحقيقة أن جزر دوديكانيز التي كانت تحت الحكم الإيطالي. طوال القرن 20 أدت العقبات التي واجهت إنشاء الأعمال التجارية واقتناء الممتلكات والضغوط التي مارستها الطغمة العسكرية في عام 1967 والتوترات التي تسببت فيها أحداث قبرص في عام 1974 وإلغاء الجنسية إلى انخفاض سريع في عدد السكان الأتراك. يبلغ عدد السكان الأتراك في جزر دوديكانيزيا المعروفة باللغة التركية باسم أونيكي أدالار الذي وصل إلى 20,000 نسمة في أوائل القرن 20 حوالي 6,000 نسمة حاليا. تعترف اليونان بالأتراك في رودوس وكوس فقط بهويتهم المسلمة وترفض أي جمعيات تتضمن مصطلح تركي. أغلقت المدارس التي توفر التعليم باللغة التركية في عام 1972 وتوقف التعليم باللغة التركية تماما، كما فرضت قيود على الحياة الدينية وأغلقت دار الإفتاء في عام 1990، واقتصر عدد المساجد المفتوحة للعبادة على مسجد واحد وهو إبراهيم باشا في رودوس. كما خضعت المؤسسات لسيطرة الدولة وتم بيع أو التبرع بالممتلكات التابعة للمؤسسات التركية من قبل إداريين عينتهم الدولة. منع الأتراك من الحصول على هذه الممتلكات وأصبحت المؤسسات المثقلة بالديون غير قادرة على حماية أصولها. في
في ختام حلقة اليوم أن التراث التركي في هذه الجزيرة هو قصة عمرها 1000 عام، بدأت مع الخطوات الأولى التي اتخذها تشاكبي في القرن 11 وبلغت ذروتها خلال الإمبراطورية العثمانية وتستمر حتى يومنا هذا. اليوم كل تركي يزور إستانكوي لا يزور فقط جزيرة يونانية، بل يسافر أيضا إلى جذوره البحرية والثقافية التي استمرت منذ عهد تشاكبي. هذه الرحلة على الجسر الذي يربط الماضي بالحاضر تحمل أيضا مسؤولية نقل هذا التراث الذي يعود إلى 1000 عام إلى المستقبل. نراكم في الحلقة القادمة.

إذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية، معكم في كل ساعة في كافة أرجاء العالم. www.trtvotworld.com

سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمر الصناعي ترسل 4 من الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومستمع اختياري TRTVOT World من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية TRT.NET.TR. وفي الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث، وأنا المذيع كامل بارقدر، ومن الهندسة الإذاعية أجمل التمنيات، هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 28 من شهر سبتمبر أيلول العام 2026 المصادف يوم الاثنين. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمر الصناعي تركسات 4 ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRTVOT World من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية TRT.NET.TR. مستمعينا الكرام، أنا كامل بايراكتار، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج من يد إلى قلب ومعالم الأتراك في العالم أرشيف.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، سنقدم حضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. أجرى رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإندونيسي برابو سيباتونو، وناقش الزعيمان العلاقات الثنائية بين تركيا وإندونيسيا بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك. وخلال الاتصال أعرب رئيس الجمهورية أردوغان عن ارتياحه للتضامن القائم بين البلدين على الصعيد الدولي، مؤكدا أن الحفاظ على هذا التضامن سيعود بالنفع على كلا البلدين. وشدد أردوغان أيضا على أهمية تطوير التعاون بين تركيا وإندونيسيا في العديد من المجالات لا سيما التجارة والصناعات الدفاعية، وأكد عزمه على مواصلة اتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الاتجاه. وخلال الاتصال وجه أردوغان دعوة إلى الرئيس الإندونيسي سوبوناتو لحضور قمة قادة الدول الأعضاء في مؤتمر الأطراف 31 التي ستعقد في أنطاليا. أجرى رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا بالرئيس الأذربيجاني إلهام عليف بمناسبة يوم الذكرى في أذربيجان. وخلال حديثه مع عليف هنى رئيس الجمهورية أردوغان أذربيجان بهذه المناسبة وأشاد بشهداء وطنها البواسل. أعلن عن لقاء جمع وزير الدفاع ياشار جولر بوزير النقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو في العاصمة أنقرة، حيث ذكر في منشور على حساب وزارة الدفاع الوطني على مواقع التواصل الاجتماعي أن الوزير جولر التقى بالوزير أورال أوغلو في مقر الوزارة، كما تضمن المنشور صورا من اللقاء دون التطرق إلى فحفة اللقاء. أعلن عن عزم وزير الخارجية هاكان فيدان القيام بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، وتشمل أجندة زيارته مناقشة العلاقات التركية الإماراتية والتطورات في منطقة الخليج وأمن الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والقضايا الإقليمية لا سيما غزة واليمن. ووفقا للمعلومات الواردة عن مصادر في وزارة الخارجية فإنه من المتوقع أن يستعرض فيدان خلال زيارته الاستعدادات للاجتماع الثاني للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا والإمارات. ويتوقع أيضا أن يؤكد فيدان مجددا تضامن تركيا الكامل مع الإمارات إحدى أكثر الدول تضررا من الصراع الخليجي، وأن يشير إلى أن التدخلات الخارجية في المنطقة تؤدي إلى استمرار الصراعات وبالتالي ضرورة تعزيز مفهوم المسؤولية الإقليمية. كما إنه من المنتظر أن يشدد الوزير فيدان على أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب لتحقيق الاستقرار الإقليمي والعالمي، وأن يؤكد على أن توحيد اليمن وتحقيق السلام والاستقرار فيها يعد أمرا بالغ الأهمية لأمن الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن يصرح فيدان أيضا بضرورة البدء الفوري بتطبيق المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة وتحسين الوضع الإنساني والشروع في أنشطة إعادة الإعمار. وفي هذا السياق فإنه من المقرر أن يجري مشاورات حول عمل مجلس السلام الذي يعد البلدان من أعضائه المؤسسين. كما يتوقع أن يشدد فيدان على أهمية تبني المجتمع الدولي موقفا حازما وموحدا للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة ولبنان وجعله دائما في مواجهة هجمات إسرائيل المحتلة. هذا وكانت آخر زيارة قام بها الوزير فيدان إلى الإمارات العربية المتحدة في 20 مارس آذار الماضي، وقد أقد الاجتماع الأول للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى الذي أنشئ بين البلدين عام 2023 في أنقرة في 16 يوليو تموز عام 2025 على مستوى القادة. وتعد الإمارات العربية المتحدة الدولة الخليجية الأكثر استثمارا في تركيا، كما أنها أكبر شريك تجاري لتركيا في منطقة الخليج. ve belaga hacmi tebadül et ticari beynel beledeyn 19.346 milyar dolar fi ami 2025. صرح المدير العام لشركة روكيت سان مراد أكينجي قائلا منذ عام 2016 أنجزنا إلى حد كبير اختبارات حلولنا في الفضاء باستخدام صواريخ ومنصات متنوعة وساهمنا في كتابة تاريخنا في هذا المجال ومع الإطلاق الناجح لصاروخي Şimşek 1 ve Şimşek 2 senatman bir sıfatına roketsan vusule Türkiye'li müstakbel ile feda. Ve şara ikinci ile enne Türkiye ta'mel ke faalin reisi fi mecalil feda muzu fetre tavile ve enne imkanat ha setenmu min hilali ta'un ma muhtelefi enhayil alem. هذا وإجابة أكينجي على أسئلة تتعلق بعمل روكيتسان في مجال الفضاء مشيرا إلى أن شركة روكيتسان هي إحدى الجهات الراعية الرئيسية للمؤتمر الدولي 77 للفضاء الذي تستضيفه تركيا في أنطاليا مطلع أكتوبر. فقال يسرنا في روكيتسان أن نمثل تركيا في مجال الدراسات الفضائية. وتتمثل مهمة روكيتسان في تطوير منصات تحمل حمولات مثل الأقمار الصناعية التي سنرسلها إلى الفضاء. وفي هذا السياق يواصل مركز التميز المتخصص في الفضاء والأقمار الصناعية وعمليات الطاقة الذي افتتحه رئيسنا عام 2020 انشطته ضمن روكيتسان.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: أفيد بأن إيران ليس لديها خطط لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة وذلك على الرغم من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأشار تقرير لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا نقلا عن مسؤول في الوفد الإيراني الموجود حاليا في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن وزير الخارجية عباس أراغچي الموجود بالفعل في الولايات المتحدة سيعود إلى إيران يوم الثلاثاء بعد إتمام اجتماعاته المجدولة مسبقا وأنه لا توجد خطط لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة. كما ذكر التقرير أنه لم يتم بعد تلقي رد بشأن الشروط التي نقلتها إيران إلى الولايات المتحدة عبر الوساطة القطرية وأن هذا الرد لا يزال قيد الانتظار. وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد صرح بأنه يتوقع عقد جولة جديدة من المفاوضات مع إيران هذا الأسبوع وذلك بعد رفضه الشروط التي طرحتها إيران لفتح مضيق هرمز. صرحت كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بوجود فجوات كبيرة في القدرات الدفاعية لأوروبا مؤكدة ضرورة تحويل التركيز نحو كيفية سد هذه الفجوات. وجاءت تصريحات كالاس للصحافة قبل اجتماع وزراء الدفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل. وفي معرض إشارتها إلى أن الاجتماع سيتناول التقرير المتعلق بجاهزية الاتحاد الأوروبي الدفاعية والذي أعدته وكالة الدفاع الأوروبية قالت كالاس لقد أنجزنا الكثير فقد زادت الاستثمارات الدفاعية لكننا في الوقت نفسه نواجه فجوات كبيرة في القدرات الدفاعية وعلينا الآن التركيز على كيفية سد هذه الفجوات فعلياً. وذكرت كالاس أن الدول الأعضاء تخصص في المتوسط 2.2% من إجمالي ناتجها المحلي لأغراض الدفاع مشيرة إلى أن هذا الأمر بحد ذاته يشكل عامل ردع. واستنادا إلى معلومات استخباراتية تفيد بأن روسيا تخطط لأعمال تخريبية تهدف إلى سني الاتحاد الأوروبي عن دعم أوكرانيا شددت كالاس على ضرورة توخي اللغزة في هذا الصدد. كما أشارت إلى

حاجتي أوكرانيا الملحة لعظمة الارتفاع الجوي، موضحة أن الاجتماع سيبحث سبل قيام الدول الأعضاء بنقل مخزوناتها الحالية إلى كييف. ووصفت كالاس قرار دول الاتحاد الأوروبي بشطب اسمي رجلي الأعمال أليشار أوسمانوف وميخائيل فريدمان من قائمة العقوبات بأنه قرار مخيب للآمال، في حين اعتبرت تمديد التدابير التقييدية المفروضة على أكثر من 3000 فرد وكيان لمدة 36 شهرا تطورا إيجابيا. وأشارت كالاس إلى أن مهمة الاتحاد الأوروبي أسبيدس في البحر الأحمر تتطلب موارد بحرية أكبر بكثير مما كانت عليه في السابق، موضحة أنها ستدعو الدول الأعضاء إلى تقديم دعم أكبر للمهمة، وأن بعض الدول قد تعلن عن خطوات جديدة بهذا الشأن اليوم. وفي معرض إشارتها إلى العدد الكبير من السفن التجارية التي تطلب المرافقة، لفتت كالاس إلى أن مهمة أسبيدس التي كانت تتطلب ما لا يقل عن 10 سفن عند تأسيسها لا تمتلك حاليا حتى هذا العدد من السفن. منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر عام 2025 قتل 1417 شخصا وأصيب 4964 آخرون في هجمات شنتها إسرائيل على قطاع غزة. ونشرت وزارة الصحة في غزة أمس أحدث الأرقام المتعلقة بالضحايا جراء الهجمات الإسرائيلية على القطاع منذ أكتوبر عام 2023، وأفادت التقارير بأنه تم نقل 90 شخصا و11 مصابا إلى مستشفيات غزة، حيث تواصل إسرائيل هجماتها رغم وقف إطلاق النار خلال الساعات 24 الماضية. وذكرت الوزارة أنه منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025 لغي 1417 شخصا حتفهم وأصيب 4964 آخرون في هجمات إسرائيلية، في حين تم انتشال الجثام 834 شخصا من تحت الإنقاض. وبحسب التقارير ارتفعت الحصيلة الإجمالية للقتلى جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر عام 2023 إلى 74,018 قتيلا، بينما بلغ عدد المصابين 175,079 شخصا. وتشير التقارير إلى أن آلاف الجثامين لا تزال عالقة تحت الإنقاض في قطاع غزة. تواجه طواقم الإغاثة والفرق الهندسية التابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة إحدى أكبر عمليات إزالة الإنقاض في التاريخ الحديث، حيث يتراكم أكثر من 61 مليون طن من الركام الناجم عن العدوان الإسرائيلي المتواصل وسط محاولات مضنية لفتح الطرقات وانتشال جثامين آلاف الشهداء. وأفادت تقارير أممية بأن حجم الإنقاض في القطاع يفوق بأضعاف ما خلفته النزاعات المسلحة حول العالم خلال العقود الأخيرة، مشيرة إلى أن إزالة هذه الكميات قد تستغرق ما بين 7 إلى 10 أعوام وبكلفة مالية تقدر بمليارات الدولارات. تعمل الفرق الميدانية في ظروف بالغة الخطورة، حيث يحتوي الركام على جثامين ما يقارب 10,000 شهيد لا يزالون تحت الإنقاض، إضافة إلى الذخائر والقنابل الإسرائيلية غير المنفجرة ومواد خطرة مثل الأسبستوس. وتفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي قيودا وصعوبات بالغة أمام جهود الإغاثة، حيث تمنع دخول الآلات الثقيلة وقطاع الغيار والمعدات الحديثة إلى القطاع بحجج كثيرة، مما اضطر المهندسون المحليون إلى إعادة تدوير المعدات القديمة واستخدام الركام المكسو في ترميم الطرقات المؤقتة وحماية مخيمات النازحين من مياه الصرف الصحي.
كما تؤدي القيود المفروضة على الحركة وتقليص المساحات المتاحة للمواطنين إلى تفاقم الأزمة الإنسانية لأكثر من 2,100,000 نازح يعيشون في الخيام. وعلى الصعيد الميداني نجحت الفرق التابعة لبرنامج الأغذية العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إزالة الأنقاض عن مئات الكيلومترات من الطرق الرئيسية، مما سمح بمرور شاحنات

مهنات المساعدات وفتح المجال أمام المواطنين لإعادة فتح بعض المحال التجارية وإحياء النشاط الاقتصادي المحلي في مناطق مثل حي تل الهوى وغاز المدينة. وتكثف المنظمات الدولية تنسيقها مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجهات المختصة لتحديد أماكن وجود جثامين الشهداء وإعطاء الأولوية لانتشالهم وفق إجراءات تفسيقية تكفل كرامة الموتى وحقوق عائلاتهم ووسط تحصيلات متواصلة من خطورة المباني الآيلة للسقوط والمخاطر الصحية والبيئية الناجمة عن استمرار العدوان والقيود الإسرائيلية. أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير أنه سيعمل على إعدام الأسرى الفلسطينيين من خلال مداهمة جنازة الأسير الفلسطيني حسن سلامة. وذكر الوزير اليميني المتطرف مرتكب جرائم الإبادة الجماعية في منشور على منصة التواصل الاجتماعي التابعة لشركة إكس الأمريكية أنه إذا تولى منصب وزير الدفاع فسيواصل سياسة إعدام الأسرى الفلسطينيين وتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. وفي منشوره قال بن غفير: قبل نحو أسبوعين ذهبت إلى السجن والتقيت وجها لوجه بحسن سلامة صديقي وشريكي يحيى السنوار القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية حماس. واستذكر بن غفير مشاركته في المظاهرات التي عقبت تفجير الحافلة في القدس عام 1996 والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الإسرائيليين، فقال: بصفتي وزيرا للدفاع في الحكومة المقبلة سأضمن إعدام الإرهابيين القتلة أمثاله، وسأعظم سياسة طرد الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية المحتلة حسب قوله. وعلن بن غفير زعيم حزب القوة اليهودية أن حزبه سيشترط تولي وزارتي الدفاع والعدل للانضمام إلى أي حكومة مستقبلية، وجدد دعوته لطرد الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية المحتلة تحت إصدار الهجرة التوعية. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة. مستمعينا الكرام، والآن سنستمع إلى أغنية من باندانيز.

0: من يد إلى قلب.
1: ولادة الهلال الأحمر، الراية البيضاء خلف جبهات القتال. عام 1868، في ذلك القرن الأكثر قسوة، حيث كانت رائحة البارود تغطي السماء والأرض تأنّ ثقل الدماء، ارتفعت راية في الأفق. لم يكن عليها سيف ولا درع، بل مجرد هلال أحمر يتألق فوق أرضية ناصعة البياض كاللبن. كان ذلك الهلال هو النفس الأخير للجندي الذي يحتضر، والبشرى للأم التي تنتظر ولدها، والوجبة الدافئة لليتيم الذي بلا معيل. واليوم نأخذكم في رحلة إلى القصة المؤثرة لجمعية الهلال الأحمر، إحدى أعرق المنظمات الإنسانية في العالم، والتي برعمت شجرتها في 11 من يونيو حزيران 1868 تحت اسم جمعية إعانة الجرحى والمرضى العسكريين العثمانيين. هل أنتم مستعدون لاكتشاف الأبطال المجهولين خلف تلك الراية البيضاء الكبيرة للمرحمة في خطوط النار؟ كانت ولادة الهلال الأحمر في جوهرها انتفاضة للضمير، فعندما أسس هنري دونانت الصليب الأحمر إثر معاناته من أهوال معركة سلوفيرنو عام 1859، لم يقف مثقفو الدولة العثمانية مكتوفي الأيدي، إذ كان رجال مثاليون مثل الدكتور عبد الله بي وكرملا عزيز بي وسردار إكرام عمر باشا والدكتور ماركو باشا يعلمون أن الحرب ليست فقط للقتل، بل هي أيضا اختبار لإحياء النفوس. غير أن الهلال الأحمر لم يكن مجرد مؤسسة حكومية، بل كان تجسيدا لروح الوقف المتكيفة مع العالم الحديث. لقد برز كاستمرار مؤسسي لتقاليد الخير والوقف في العهد العثماني، واستمد قوته التشغيلية والمالية بنسبة كبيرة من تبرعات الشعب ودعم المتطوعين. كانت الضمادات التي تخيطها النساء في منازلهن وفعاليات شاي الهلال الأحمر ومبيعات الشارات بمثابة العصب الحيوي لهذه الشجرة العملاقة، بل وكما ورد في بعض وثائق الأوقاف فإن العائدات المحصلة من جلود الأضاحي كانت تسجل مباشرة كدواء للجندي الجريح في الجبهة. وهكذا تحول الهلال الأحمر إلى ميثاق للخير بلا مقابل يشمل الجميع.

خضعت الجمعية لأصعب اختباراتها خلال حرب تشانكالا وحروب البلقان، ففي تشانكالا وعلى بعد بضعة مئات من الأمتار فقط خلف خطوط النار، أسست المستشفيات الميدانية، حيث قدم أطباء وممرضات الهلال الأحمر الرعاية ذاتها والرأفة نفسها، ليس فقط للجنود الأتراك، بل ولأسرى الحرب من جنود الأنزاق والبريطانيين أيضاً. وتذكر إحدى الروايات أن طبيباً في الهلال الأحمر وفي اللحظة التي تلقى فيها نبأ استشهاد ابنه لم يترك المشرط من يده وواصل جهوده لإعادة جريح آخر إلى الحياة، لأن الإنسان بالنسبة لهم كان أسمى من كل السياسات والحروب. وهنا لابد من إفراد مساحة خاصة لمركز سيدات الهلال الأحمر، فقد ضحت ممرضات رائدات مثل صفية حسين البي بأرواحهن في الطرق الطينية بالبلقان وفي وسط تفشي مرض الكوليرا وهن يرددن فليعش الوطن، وبينما كن يغسلن الضمادات بدموعهن كن يطهرن في الواقع الأمر مستقبل أمة بأكمله. وبفضل جهود باسم عمر باشا لم تكن هذه الجمعية مجرد منظمة إغاثية، بل أضحت توقيع الرحمة للدولة العثمانية في القانون الدولي. جسر رحمة لا يعرف الحدود، يد تمتد من أقصى آسيا إلى أمريكا. لم تقتصر اليد الممتدة للهلال الأحمر على الجغرافيا المجاورة فحسب، بل وصلت إلى ما وراء المحيطات، ومن أبرز الأمثلة على ذلك المساعدات التي قدمتها الدولة العثمانية عبر مساهمات الهلال الأحمر خلال الكوارث الكبرى والاضطرابات الداخلية التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية القرن التاسع عشر. إن عدم وقوف إمبراطورية تحاول تضميد جراحها مكتوفة الأيدي أمام مأساة إنسانية تبعد عنها آلاف الكيلومترات يثبت عالمية روح الوقف. كما أن المساعدات التي أرسلت إلى ضحايا الزلازل في اليابان خلال الفترة ذاتها تعد وثائقا صامتة ولكنها شديدة القوة، تعلن للعالم أن الرحمة لا لغة لها ولا دين ولا جغرافيا. واحة إنسانية في قلب الحرب. خلال حروب البلقان 1912-1913 والحرب العالمية التي تلتها مباشرة، سجلت المعاملة التي أبداها الهلال الأحمر ليس فقط لجنوده بل ولأسرى الأعداء أيضا كمنعطف خاص في تاريخ الطب والقانون. ووفقا لسجلات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مكن الهلال الأحمر الجنود الأجانب في مخيمات الأسرى من التواصل مع عائلاتهم، وقدم لهم المساعدات الطبية، وأنشأ آلية رقابة خاصة لضمان احترام معتقداتهم الدينية. ويعد هذا أكبر دليل على أن الهلال لم يكن مجرد رمز للإغاثة، بل كان حجرا أساسيا للكرامة الإنسانية التي لا يمكن انتهاكها حتى في ساحة المعارك. الشهادة صامت على التبادل السكاني والهجرة. في السنوات الأولى للجمهورية وخلال فترة تبادل السكان التي شكلت عبئا تاريخيا، كان الدور الذي اطلع به الهلال الأحمر أكبر من أن تصفه الكلمات، فقد لعبت الجمعية دورا حيويا في توفير المؤن والرعاية الصحية والنقل لملايين الأشخاص المتنقلين من اليونان إلى الأناضول ومن الأناضول إلى اليونان. وكانت المطاعم الخيرية والمستشفيات المتنقلة ووحدات رعاية الأطفال التي أقيمت في الموانئ بمثابة شريان الحياة الذي تمسك به المهجرون عن ديارهم. وتلك الروح المضحية القديمة أضحت اليوم الأساس المتين لهذه المنظمة العملاقة التي تمتد خدماتها من غزة إلى أكثر قرى أفريقيا جفافا، ومن أوكرانيا إلى مناطق الكوارث في الشرق الأقصى. لم يقتصر وجود الهلال الأحمر على الحروب فحسب، فمع إعلان الجمهورية عام 1923 واصلت المؤسسة نشاطها تحت اسم هلال أحمر حتى عام 1935، عندما منحها مؤسس الجمهورية التركية الغازي مصطفى كمال أتاتورك شخصيا اسم الهلال الأحمر الحديث كزلاي. لقد كانت المؤسسة حاضرة عند عربات الخشب التي

0: تنقل الذخيرة في حرب الاستقلال وعلى موائد المهاجرين المحتشدين في الموانئ أثناء سنوات التبادل، وكانت أيضا عند أنقاض الزلازل. واليوم إذا كانت جمعية الهلال الأحمر تعد سفينة قيادة الخير في أكثر من 190 دولة حول العالم، فإن هذا النجاح هو إرث أولئك الذين قدموا أرواحهم قبل 150 عاما لرفع تلك الراية البيضاء. إن هذا الهلال الأحمر هو التجسيد الأكثر مادية لمبدأ تلك الحضارة: أحيي الإنسان كي تحيا الدولة. وطالما يستمر هذا الهلال في السطوع، فإن تلك اليد القوية التي تعد ملاذ من لا ملاذ له وفرج من لا حيلة له لن تنقبض عن البشرية أبدا. فنحن أبناء ذلك التقليد الوقفي العظيم الذي صاغته شفقة الهلال الأحمر. لقد عبرنا أروقة التاريخ المقدس للهلال الأحمر وتلك البطولات الصامتة خلف الجبهات. إن حضارة الوقف لا تمس جراح أجساد البشر فحسب، بل تلامس أيضا أرق أوجاع أرواحهم. واصلوا السير على جسور قلوبكم، يد تمتد، حياة تتغير، وحينها فقط تكتمل القصة. نلتقي الأسبوع المقبل في من يد إلى قلب. دمتم في أمان الله ورعايته.
1: من يد إلى قلب.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم. تستمر رحلتنا الاستكشافية في بحر إيجا. هذه المرة نحن في جزيرة كوس المعروفة بالتركية باسم إستانكوي، على بعد 8 أميال بحرية فقط من ساحل بودروم، ويمكن الوصول إليها بالعبارة في غضون 45 دقيقة. هذه الجزيرة التي ولد فيها بقراط هي أيضا مسرح صامت للتاريخ، لا يزال يحمل آثار 4 قرون من الإمبراطورية العثمانية. اليوم لا يلاحظ من يتجولون في شوارع الجزيرة المنازل البيضاء النموذجية للجزر اليونانية فحسب، بل يلاحظون أيضا وجود المساجد والنافورات والحمامات والمقابر التي تعود إلى العصر العثماني. تستمر هذه المباني في الحفاظ على التراث الثقافي للوجود التركي في كوس. دعونا نكتشف كل هذا معا. تاريخ السكن التركي في رودوس يسبق الإمبراطورية العثمانية. في القرن 11 أسس تشاكابي إمبراطوريته في بحر إيجا ووضع الجزيرة تحت حكمه وترك أول آثار للثقافة التركية. في عام 1523 تم ضم الجزيرة إلى الأراضي العثمانية بعد حملة السلطان سليمان القانوني ضد رودوس، وظلت تحت الإدارة العثمانية لمدة 389 عاما بالضبط. استقرت القبائل التركمانية في الجزيرة وتطورت تربية الحيوانات والحرف اليدوية، وتم تطبيق تخطيط المدن العثمانية على حياة الجزيرة. لا تزال المساجد التي تعود إلى فترة الإمبراطورية العثمانية والتي تعد من أقوى رموز الهوية التركية في إستانكوي ترتفع فوق شوارع الجزيرة حتى اليوم، وإن كان ذلك كصور ظلية. مسجد غازي حسن باشا ومسجد الدفتردار إبراهيم أفندي الذي تعرض لأضرار بالغة في زلزال عام 2017 وكان مفتوحا للعبادة حتى ذلك الحين ولكنه مغلق الآن للترميم، ومسجد قرية جيرمة والمسجد العتيق وينيكب من القرن 16 كلها في حالة خراب مهجورة تماما. ومن الرموز الأخرى قلعة نيراتسيا التي تم تعزيزها بإضافات عثمانية، وتهمس ثكناتها ومستودعات أسلحتها وهياكلها الحجرية بآثار العمارة العسكرية العثمانية، وتقدم المنازل ذات الأفنية والشرفات الخشبية والنافورات المرصوفة

بالحجارة التي تظهر في الشوارع لمحة عن العمارة السكنية في الجزيرة في العصر العثماني. تحت الحكم العثماني أصبحت رودوس جزيرة عالمية يعيش فيها الأتراك واليونانيون ومجتمعات أخرى معا، وانعكس هذا التعدد الثقافي أيضا على المطبخ والرقصات الشعبية والحرف اليدوية. ولا تزال العائلات التركية تعيش على الجزيرة حتى اليوم، حيث يتحدثون اللغة التركية في منازلهم ويواصلون تقاليدهم الخاصة بالأعياد. ومع ذلك، عند توقيع معاهدة لوزان، استبعدت السلطات اليونانية الأتراك في رودوس وإستانكوي من وضع الأقلية، مستشهدة بحقيقة أن جزر دوديكانيز التي كانت تحت الحكم الإيطالي. طوال القرن العشرين أدت العقبات التي واجهت إنشاء الأعمال التجارية واقتناء الممتلكات والضغوط التي مارستها الطغمة العسكرية في عام 1967 والتوترات التي تسببت فيها أحداث قبرص في عام 1974 وإلغاء الجنسية إلى انخفاض سريع في عدد السكان الأتراك. يبلغ عدد السكان الأتراك في جزر دوديكانيزيا المعروفة باللغة التركية باسم أونيكي أدالار الذي وصل إلى 20,000 نسمة في أوائل القرن العشرين حوالي 6,000 نسمة حاليا. تعترف اليونان بالأتراك في رودوس وكوس فقط بهويتهم المسلمة وترفض أي جمعيات تتضمن مصطلح تركي. أغلقت المدارس التي توفر التعليم باللغة التركية في عام 1972 وتوقف التعليم باللغة التركية تماماً، كما فرضت قيود على الحياة الدينية وأغلقت دار الإفتاء في عام 1990 واقتصر عدد المساجد المفتوحة للعبادة على مسجد واحد وهو إبراهيم باشا في رودوس. كما خضعت المؤسسات لسيطرة الدولة وتم بيع أو التبرع بالممتلكات التابعة للمؤسسات التركية من قبل إداريين عينتهم الدولة. منع الأتراك من الحصول على هذه الممتلكات وأصبحت المؤسسات المثقلة بالديون غير قادرة على حماية أصولها. في ختام حلقة اليوم أن التراث التركي في هذه الجزيرة هو قصة عمرها 1000 عام، بدأت مع الخطوات الأولى التي اتخذها تشاكبي في القرن 11 وبلغت ذروتها خلال الإمبراطورية العثمانية وتستمر حتى يومنا هذا. اليوم كل تركي يزور إستانكوي لا يزور فقط جزيرة يونانية بل يسافر أيضا إلى جذوره البحرية والثقافية التي استمرت منذ عهد تشاكبي. هذه الرحلة على الجسر الذي يربط الماضي بالحاضر تحمل أيضا مسؤولية نقل هذا التراث الذي يعود إلى 1000 عام إلى المستقبل. نراكم في الحلقة القادمة.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على شبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.